0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، واهدنا إلى سبل السلام. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين والصالحات، وهب لنا ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'amillah. Semua yang kita jalani dalam kehidupan

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak

dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbati da'wati tammati wassalatil qa'imah hadzihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعض الله مقام محفوظ الذي وعد تحمده لكن لم رواية البيهقي أن تنبعد إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي

العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: إنك لا تخلو Astaghfirullah al-Azim, Astaghfirullah al-Azim, Astaghfirullah al-Azim. Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Sawwu safakum lis-salati rahimakumullah. Sawwu safakum lis-salati rahimakumullah. Rapatkan, luruskan saf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Alladhi yuwaswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas. ربي جعل مقيم الصلاة من ذرة ربنا وذقم الدعاء إلهي عندما خصالي ورضا صلي فرض المغرب ثلاث ركعات أداء إماما لله تعالى الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم يا نبي ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

Olmuyor onlar. Yani. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ellezî lâ ilâhe kayyum ve etûbü ileyhi ve lâhûn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Lehul mulk ve lehul hamdü yuhyî ve yumîtü ve alâ kulli şey'in kadîr. Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Lehul mulk ve lehul hamdü yuhyî ve yumîtü ve alâ kulli şey'in kadîr. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم انت السلام ومنك السلام يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة

0: الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين.
1: آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وجدائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نستحمدك ونستودك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنبك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغض من شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير.
2: أمين.
1: اللهم اجعلنا وذرياتنا يا الله من أهل الذكر والعلم والمشاهدة والاستقامة. اللهم اجعلنا وذرياتنا يا الله عبدا لك حق عبادك بكل حال. اللهم اجعل سيئاتنا السيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنة وغتا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: أسأل الله لي المؤمنين والمناد، أسأل الله لي المؤمنين والمناد، أسأل الله لي المؤمنين والمناد، أسأل الله لي المؤمنين والمناد، أسأل الله لي المؤمنين والمناد، أسأل الله لي المؤمنين والمناد، أسأل الله لي المؤمنين والمناد، أسأل الله لي المؤمنين والمناد، أسأل الله لي المؤمنين والمناد، أسأل الله لي المؤمنين والمناد، أسأل الله لي المؤمنين والمناد.

يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر

0: أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التام صلاة القائمة هذه سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته انه لا تخلف الميعاد استغفر الله استووا صفوفكم للصلاة استووا فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر الوسواس الخناسين الذي صدور الناس من أويت لله تعالى وصلي فرض العشاء بركعات مستقام بلا قبلة أداء إمام لله تعالى الله أكبر اللهم لك الحمد سبحان الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا شريك له بذا الأكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

رب اغفر لنا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.

كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. سبحان الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب كرم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. عظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر ما قدمت وما أخرت ثبت قلبي على المصباح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام ولك الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما بالسماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم. وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال نعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد من الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وصحبه رسول الله أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأمصار وضيائها وقوت الأرواح وكدائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنك سلطت علينا عدوا لنا بصيرا بعيوبنا يرانه وقبيله من حيث لا نراه. اللهم بايس منا لنا كما آيسته من رحمتك وقنته منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما بعدته بين جنة مغفرة إنك على كل شيء قدير.
اللهم اجعلنا وذريتنا يا الله من أهل الذكر والعلم والمشاهدة والاستقامة. اللهم اجعلنا وذريتنا يا الله عمدا لك حق عبادي بكل حال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغيرا. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.

اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد رسول الله، يا رب صل عليه وسلم. حبيب الله تقبل الله منكم، تقبل يا

يا حي قيوم لا إله إلا أنت، يا حي قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم أحيي القلوب فتحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب، يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران

الفاتحة. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق لسان وأخي وجدي وأبيه وأمي وبني، نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم. نسألك يا الله أن تنور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعزنا موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد الله الوسيلة الرفوع الدرجة العالية الرفيع إنك لا تخرمي عليه صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله rapatkan luruskan saf أعوذ بالله من الشيطان الذي هو يجعل مقيم الصلاة منزلة ربنا وتقبل الدعاء إلهي الصبح ركعتين أداء إماما لله تعالى الله

نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله

المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنا تقضي ما يقضى عليك وإنه تبارك رب الموت عالف لك الحمد ونستغفرك ونتوب إليك اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك يا لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام يعود السلام عينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام.